بي ولا هديك أنا إلا أنا واتقعني بي وانا هديك أنا Going to my head.